وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا مولانا يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ندخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين آمين. حبيبنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى بالسجية. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله من نبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام الفاتحة.
1: You are listening to the voice of the Cape on 91.3 FM. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to install yaqeen in our hearts, inshallah. We need to pray for the waqt of Isha, inshallah. In studio, we have the Jama'ah Masjid Nur al-Salam from Bridgetown, the Dhikr Jama'ah. So stay tuned to the voice of the Cape on 91.3 FM, and we will continue thereafter.
2: Live from Cape Town.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما

الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

جنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي

في ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليك ونسألك توبة ومغفرة إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا ربنا سبحان الله

0: إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم واجعلنا هاديا مهديين غير مضلين ولا ضالين يا هادي إلى صراط مستقيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم رب الناس أذب البأس إش وأنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله مولانا العظيم جماعة المسلمين honorable listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته All praises are due to Allah رب العزة والجلال Allah our creator, sustainer, nourisher, provider and protector Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم and your Rabb, your Allah, your Lord says ادعوني ask of me استجب لكم and I will answer your request Allah جل وعلا says in the Quran وقال ربكم ادعوني استجب لكم and your Rabb, your Allah says ادعوني make dua supplicate ask of me استجب لكم and I will give the jawab I will answer that dua I will answer that supplication and I will reply to you. Therefore it behoves and it is befitting a believer to every day make dua to Allah Rabbul Izzati wal Jalal. A time of the acceptance of dua is after salah, after the fard salah, whether it be fajr, dhuhr, asr, maghrib or isha. That is the time of acceptance of dua. So a person should try to make lots of dua after the salawat. And then a person should also try to make a habit that outside of the time of salah, to make dua for the sake of making dua. Sitting down and asking Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. And of the best habits a person can have is to wake up for tahajjud salah. Even though fajr is early, alhamdulillah, but half an hour before fajr. So now if a person gets up 10 past 4, quarter past 4, even 20 past 4, after taking wudu and everything, makes two raka'ats of tahajjud salah, and now makes dua to Allah, Rabbul Izzati wal Jalal. This is a dua beloved to Allah, Jalla wa Ala. And when a person makes dua, one of the adab of dua, besides the many others, is that a person should cry when making dua. And therefore in Islam, men, they cry. But we cry out of the fear of Allah. And we cry when requesting from Allah, Rabbul Izzati wal Jalal.
1: And if a person is not able to cry, then a person should make as if they are crying. Sometimes we have this misunderstanding. Somebody is making dua and it looks as if they are crying. Then we say, look, they're trying to force themselves to cry. That is what's supposed to happen. That when a person is asking from Allah Jalla wa Ala, that humility and that understanding that I am in need and I am the bigger. Sometimes in dua in Urdu they say, oh Allah, we are lifting up the

اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ

0: اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

0: اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

شفاء لا يغادر سقما ولا علما. اللهم اغفر ليحيى القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ارفع لهم الدرجة.

وعلى آله وحي البيت الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. آمين. سبحانك لا نحصي ثناءك كما أثنيت على نفسك. آمين. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليه وأنت خير وارثين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين.

أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين

أتلون القرآن العظيم من أجلهم وجيتهم من تأعلم بهم وبأسماء من تمحوم يوم محمد صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين. We make dua inshallah ta'ala the 7 nights of Zorina van der Ras. And we make dua for Buta'am in Manil. We ask Allah subhanahu wa ta'ala and all our family members and our friends of the part of this world. We ask Allah

سبحانه وتعالى والخيرات إن بركات الذكر بيوصل الله سبحانه وتعالى تبنورني قبور إن شاء الله بيوصل الله سبحانه وتعالى تؤلبيت سيدس إن جنة and grant him all جنة for those إن شاء الله وتعالى جماعة المسلمين I would like to make dua for those who are sick إن شاء الله وتعالى فاروق تومسون we make dua for فاروق تومسون we make dua for ياسمين تومسون بيوصل الله سبحانه وتعالى to make it easy in all of them إن شاء الله وتعالى All our friends and our family members are sick in the various hospitals, institutions, in their homes. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy in all of them, inshallah. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant them all shifa and kamila, wa shifa and tama, inshallah ta'ala. Mawlana ya rabbal alameen, Allahumma rabbal nas adhib al-ba'si shan tashafi, la shifa illa shifa'uk. شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه بسم الله

ذا الجلال والعزة يا ذا الجبروت والإزة. اللهم إز أهل غزة، اللهم إز أهل غزة، اللهم إز أهل غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ارفع لهم الدرجات.

0: محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت الكرام الفاتحة